0: ودنو ونو ياهين
1: ليكون
0: انت راه نعيط معنا مسجونين مثل الديو
1: ليكون انت راه
0: وان جا راه تقول انت فلو لا تسيها
1: هي وهي تقول
0: حبابي صبت مطر نبتة الزهور طاب العسل قال يا ضولي بدنا نديو نديك سمني
1: بلال الهلاوي
0: يا
1: اكيد دار معه
0: بعد ورسينا
1: بلال الهلاوي تزايد الله أردني أضارت وتودي سيدار ولا بعد بلال الهلاوي يا لو كيف رجل بلال الهلاوي ينا حقا
0: عشنا سنين حلوين طوال وبعدهم